0: بس كي دي شو ان ذا ويلد ها فان با جاي فان فان فان تيسا بلوي دين سي كابو تيشا دوبس
1: مالو بومبو
0: يو نيد تو تيش مي نكت ابا دايت سو وين ما وي جاي فاجون ديت وي سي يو ان ذا ديمو بيلو كامو وي سي يو او ماي ديت ذاتس ماي ديت ذاتس ماي ديت كاماني كا ليك سايد بروبر Mr. The Great Mobela, the former SAPS spokesperson, nika manika Everton. Ah, nika Everton, hubo Sergeant

0: يعني ايه مخوت اقدد يعني مخوت يا ام
1: شو
0: اقول رفل حين يعني هي كاي وانا كاكريكين وشابل اشابل انتي يس اي بيت دي جيفت ما ميدي كان
1: نجم جايفير
0: وامو بينيل
1: كامو
0: بينيل وامو بينيل راكم جايفير عشان انا اكو بات امو بينيل the mic is yours
1: any worship song
0: yes عمر
2: زان
1: I can understand because of how you've been a worshiping song, you've been a la mudim.
2: Even if you can say happy birthday, even if you can say happy birthday too.
0: But
1: happy birthday, Auntie P. Happy birthday, Auntie P.

0: Una, one. Una, two. Una, ten. Una, 11. Una, 19. Una, 20. Una, 21.
1: Yay!
0: Until the 21st. انتي متى 21 يا ولد اخوتي وانا هابي بيرث داي يا صبيل تاتي اللي منادي انتي انجوي يور داي انتي وي لاف يو انتي او او تاع ريكا باين تشوها اند كي وصلني كي ماذرز داي هابي بيرث داي بلس ماذرز داي او جوزيتا جوزيتا
1: هاي يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش مالومه كي بكي سبيله مان هوتي هابي بيرث داي انتي بي كي ابوتي ستي انيا بون ابوتي
0: او
1: انيا بون ابوتي ستي ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش بوتي ام
0: يس هي جاب دي تشيم بي سو واه غون هي خصني زين لينا خطر غنا لينا بيتا وانا لي بالي
1: تكمو اه بتي تشيم بي سو انكالي بريزنت كي نيكست ويك او تيكس اتني كي
0: اه او كو هي نيكست ويك انت اي بدي هاي فعلا انت تشربس
1: حمي افيلا
0: حمي افيلا. So which means we are celebrating your birthday the whole month.
1: Ah, this time you saw us at the secret of Turkey cake is Wale. Ah, I accept this time.
0: They celebrate so for your feel.
1: Malu marin ke message yo mong heku na mona.
0: Yes. Haru, hello you.
2: Dumarang malu mapumbo. Lin, kinal sali hapun zaleza. Li, kibala, li, lin kuna kang kunis kedi. Don khona kang khone noi ke ba re ho bona happy mother's day thank you dumelang a le mo pompo lin ke na sale ha tum jalesa le ke ba la le don khona kang khone skedi don khona kang khone noi ke ba re ho bona happy mother's day thank you
0: ah ke o jits ba tsa mhlale ho putsa manje je dit hona le one of my friends amnyani re mbitsa stokoloko ha sa ke ba re ke ba re ay o jits a ga le bo botsi ka tsa tsena nana mo kotse ona sentse re tswa he wena mo botsi sentse re tswa ke tlo sia he le medimo ka tla ke re medimo ya di ino le botsa se ke nanne tsa ya mahareng a beke se nanne sa ka nyuka ya mahareng a beke
1: le ntate madenzo yes
3: ke ne ba tla jetsa something hape I joined Miss Twin City Bang and I'm a finalist yay
0: what are you begin tsa tlang ke tlo utlwa o botela jwang o setla o tinne se
1: yes hi pa yes
0: ke tsa jobs a re tsena na sentse re tso wena
1: re o spoil yo spoil santai ne ne emo
0: o spoil wena mo kotse next week
1: same place. Thank you so much bagotsi ba ka le ntse letsatsi la ka le be the best thank you so much until next week bye.
4: Lezi izindaba zaseLikwe FM iqiniso ulwazi nesigqi somphakathi wethu. Lezi ndaba zixhaswe yiLikwa Funeral Solutions kanye neTrue Voice 016 Media.
5: UNdunankulu waseNorth West

ملك كينا سكير كينا مشونا تاتا توقونا ستاتا ومبرة جنب امتي ومرك سيتي ما كانت للا سيتي كان تاش كان هيدلا